0: عسرا.
1: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا.
0: Kak ulang balik sebetulkan huruf ha tu. Wala turhiqni. Situ.
1: Wala turhiqni.
0: Ah, betul-betul dah.
1: Wala turhiqni.
0: Ah, dah tak jadi balik tu. Ha, tu. Wala turhiqhi.
1: Wala turhiqni min amri usra.
0: Fantalaqa hatta إذا لقيا غلاما فقتله
1: وانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله
0: قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس

0: قتلت نفسا.
1: اوكي ولا وجه جاك ان جوبو بلان بلان ماشي. فانطلقا حتى ولا مالي بغنتي فقتلا بن دابو سمولا.
0: فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتل.
1: سالا سبوتا هادو فقتله. شو سمولا فقتله.
0: فقتله قال.
1: ها بكحو بكحو. فَقَتَلَهُ jangan upuh pelan-pelan macam lambat-lambat macam-macam ustaz baca kan. فَقَتَلَهُ قَالَ macam gitu.
0: فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا. قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا.
1: Okay, bagus. Ha, itu lagu Jarka juga tu kan. Lagu Nahwan macam mana? Tengok saya buat lagu Nahwan. Bis

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة